صيح في الغزال مالي يا ربي مالي انا من دون الناس واحد ملكو هني انا بايت عساس سباني علال مولا نوبا في العام المعصانوتي الى جاك الدب هذا حقي في الله يا بو شاقر مولا زرهون هذا وعد الله